يا وليخ نفس واسط نفس يا وليخ ساعت سينات قلت سنو يتايال من قدو بني قاتل هاي بني ليتشه

كلها را عمي كهير هيخانها الخود ايان اشكول اش ارحف ريها كنفيا هم نخنسو لمكلات كمو عخبريم هفقيرو اتخم ديلك لكراف هفقيرو اتخم لقرال لخم